0: السلام عليكم ينزل تركنا لك نمو ربرو نو كادي وقتي وطنوك لا كريتيغا يفويو انتو بامي قل بيغا اون هندو كوغو نرزمنا سراجر ربينك نورانكا كن ايدو اندو يا كنت اون جبر ورانكا كن فونتيغا نو ايغو نو سن نبا نيني ايغو نو كوار بامي قل بيسي نو كادي وقتي وطو نو كي لا كريتي نو ويرادو فراتنتي 86.5 زا كان دقوة انا خمزا نو قل بيسي نو قبي متغا ايكين بيتي ديا دي ايركويبا iyo na doni kwe yisakana mo nefo iba faji abulai asimina liha nwago bi kasima na ikoyo kangonu huna nziboga minesu insa lefena akadiri kwe ba nekapu ikia nwaba hama garu aga domi wakuna ba mete bine nandi mabio bine asu insa semahini sure kasurumo bine su insa ikwe mainote ilisa almajina fefe tila ufu iku goni kamioga iba fefe tila liza tamata mabu msari ni ndukaka yekte ne mfagi na yisakanamo mete suru
1: wala
0: mete gbe odi
1: alhamdulillah
0: inna jibrin kabine ikwe mai no teise
1: amina ya rabbi
0: ikwe mala kar yo karel
1: amigo
0: de adir kwe ba ne kakwe kene fefe tila obanna iba dobonna iri mfagi ikwe mangirmani
1: amin de
0: ya fefe tila nyabu gina
2: fefe tila ka iba kwe na no se kere o kanu za no wi radio fratenti awun ke budi ka afrika okinna sefima Mwirona ka kukari tutoma no kinte maburunga. Kame danyo naduka labari mwingbe mwing haraka wanu wanyo mano kibara. Safu iyentena giri iyentena ka radio.